أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Na redu je novo izdanje emisije Glas istine. Danas je prvi Džumadel Ula 1448. hidžretska godina, 12. oktobar 2026. godine.